0: ليلى ولا عيلها يا ويلى عيلها يا لا ويلها يا ويلى الله
1: يا لا ولا عيلى ولا عيني يا لا
0: يا ويلي ولا عيني يا لا يا ويلى ولا عيلها يا ويلى عيلها يا لا ويلها يا ويلى يلا